0: صوت الشباب الأولى.
1: يا ريدا صارتو تيان ساينا سير ساينا يا ريدا صارتو تيان ساينا سير ساينا